شوف اللي كلمة كلمة سلسلة كلمة تبزوس صوب شوف لك السموح المول الشمالية بكرة كونغو دراشي نسمي بشير موريتانيا ويجي معاهم باش لقايزين راه غادي يعطيو واحد

شوفلك اللي كده متى اللي متى السادة اللي متى تزوجك شوفلك السماء النور شمال ديال كرابان ولا شيء نسميه شو موريتانيا ويجي العام بشر جايزين رغدي عطيه واحد

شوف لك سينما تيتوزو الصبح، شوف لك السينما من الجمال ديال كرة بانغولا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش لقايزين، راه غادي يعطيو واحد